0: 얘네 내 보이 까면 썸머
1: ويا رايح شتا في الظلمة اقسم لي خاطري للا لا لا لا لا يا نبغيك عينيا يا نبغيك